بكيت زر حسن هات يونيوش تزن اجدي كيتش تورتو كونكرا كي تورا بودا بيش تكورا يونو بود كي وانونغ كده شالغا توين كو تيار تيما جنف او داشت هول هوت يك امي هول دو نشو زين تانت هني شورت وان هون لا پونغ تيار تيما جارو پونت كوم همو يو داشن بان هيركت كوتن و جيو كوستو شاگ نابلو تيمي مي شورت هو يك

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 11 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يشارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في مركز بيشتبل للمؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي، وجاءت العناوين الرئيسية من كلمة أردوغان على النحو التالي: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر الذي ينظم هذا العام لأول مرة. أتمنى أن تكون الذكرى السنوية 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر وسيلة للخير للبشرية جمعاء، وأتمنى بخالص الشكر لجميع مواطنين الذين يمدون الهلال الأحمر بدمائهم وأرواحهم ويمنحونه الحياة. جزا الله خيرا جميع أصدقائنا من مختلف أنحاء العالم الذين تخفق قلوبهم معنا. أيا كانت صفحة التاريخ التي تفتحونها، فأنكم ستجدون الشفقة والتضامن والأخلاق والرحمة في الأجزاء التي يتواجد فيها الشعب التركي. هذا هو جوهر وعجين لطينتنا، إنها القيم التي تبنيناها طوال قرون، حيث قدمنا كأمة أروع الأمثلة للإنسانية. الهلال الأحمر لم يحفر في قلوب إخواننا في جغرافيتنا الوجدانية فحسب، بل حفر أيضا في عقولهم وذاكرتهم. الهلال الأحمر هو مصدر فخر لبلدنا ووثيقة هوية لحضارتنا. الهلال الأحمر مرة أخرى إذ يواصل نشاطه اليوم بنجاح، بدءا من إدارة الكوارث إلى خدمات الدعم، ومن الدراسات التعليمية إلى أنشطة مثل الإيواء والتغذية. أدلى وزير الخارجية هاكان فيدان بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا تشاموفا في العاصمة البلغارية صوفيا، وفيما يتعلق بالتوتر الأخير بين واشنطن وطهران، قال فيدان: ننصح الأطراف بوقف الهجمات المتبادلة فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات لإتمام النص الذي شارفوا على الانتهاء منه، محذرا من أن الهجمات المتبادلة المستمرة منذ يومين تحمل خطر التصعيد الشامل الذي لم يفيد أحدا. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد فيدان أن الشراكة الاستراتيجية مع جارة بلغاريا تعود بالنفع على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 8.4 مليار يورو في عام 2025. وأعلن الوزير أن شركة النفط التركية ستبدأ هذا العام عمليات تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في حقل خان تريفيل الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا. كما تم تأكيد الإدارة المشتركة لإنشاء بوابة حدودية جديدة شمال معبر كابيكولي لتخفيف حدة الزحام وتعزيز الروابط اللوجستية. وفي الملفات الإقليمية، أشار فيدان إلى مواصلة العمل في مكافحة التهديدات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، وشدد على أن الضمان طويل الأمد لأمن البحر الأسود يكمن في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والوصول إلى سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي، مؤكدا استمرار مهام مجموعة العمل الثلاثية لمكافحة الألغام في البحر الأسود التي أسستها تركيا وبلغاريا ورومانيا. واختتم فيدان بالإشارة إلى الاستقرار السياسي الحالي في بلغاريا، وأنه يمثل فرصة كبيرة لتحويل المشاريع المشتركة لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية إلى واقع ملموس بشكل أسرع. أدلى رئيس البرلمان التركي نعمان كورتلموش بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الجمعية الوطنية الزامبية نيلي موتي، وردا على اتهامات رئيس الوزراء نتنياهو الموجهة لرئيس الجمهورية أردوغان. قال كورتلموش إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الملطخة يده بالدماء ليس لها أي قيمة ولا تحمل أدنى وزن في الرأي العالمي، مؤكدا إعادة هذه الاتهامات بالكامل إلى قائلها، ومعلنا من تحت قبة البرلمان أنه لا قيمة دولية لكلام مجرم إبادة جماعية. وأوضح كورتلموش أن تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان ضد السياسات التوسعية الإسرائيلية في المنطقة جاءت في مكانها تماما وبشكل عادل، وتهدف كليا لحماية المصالح الوطنية لتركيا وردع أي خطوات عدوانية أو سيئة نية محتملة ضدها، وشدد على أن نتنياهو المسؤول عن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية والذي يده ملطختان بدماء المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء لا يملك كلمة واحدة ليقولها ضد السياسة التي تتبعها تركيا.
واختتم رئيس البرلمان بتأكيد وقوف 86 مليون مواطن تركي خلف موقف رئيس الجمهورية أردوغان، مشيرا إلى أن مجلس الأمة التركي الكبير وجميع مؤسسات الدولة سيواصلون الوقوف ضد التوسع الإسرائيلي وجرائم هذه العصابة الملطخة بالدماء كمسؤولية تاريخية وإنسانية. وأعرب عن ثقته بأن نتنياهو وفريقه المحكوم عليهم بالفعل في الضمير الإنساني سيحاسبون ويدانون حتما أمام المحاكم الدولية. استخدم رئيس دائرة الاقتصاد برهان الدين دوران في رسالته التي نشرها بمناسبة الذكرى السنوية 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر التركي العبارة التالية: الهلال الأحمر التركي الذي يقف إلى جانب الإنسانية في الحرب والكوارث وفي كل مكان تبرز فيه الحاجة، ليس مجرد منظمة تقدم المساعدة فحسب، بل هو في الوقت نفسه حركة خيرية كبرى تمثل ضمير أمتنا العزيزة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية المتكررة الموجهة نحو البلاد، مشيرة إلى أن الأفعال المذكورة تعني تقويض الجهود الرامية إلى خفض حدة التوترات في المنطقة، إذ أفاد البيان

الصدر عن الوزارة بأن تكرار الهجمات الإيرانية يعكس نهجا ممنهجا وعدوانيا لن تتسامح معه الكويت أبدا ولن تتغاضى عنه. وجاء في البيان العبارات التالية: تشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتأتي بمعنى تقويض الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر في المنطقة. وجدد البيان تأكيد البلاد على احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت في الليل أنها بدأت هجمات استهدفت العديد من الأهداف في إيران بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بعض القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية. أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه موجة عارمة من العزلة الدولية لتصبح الدولة الأكثر تعرضاً للمقاطعة في العالم، وذلك بسبب تصاعد أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حربها في قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023. ووصفت الصحيفة بأن الضغوط المتزايدة من عدة دول ومنظمات حركة المقاطعة على أنها تسونامي من العقوبات الدولية وقيود الاستثمار التي استهدفت وزراء إسرائيليين ومستوطنين ومؤسسات مقربة منهم. وشملت العقوبات حظر دخول وزراء متطرفين إلى عدة دول، حيث انضمت فرنسا مؤخرا لمنع وزير المالية بتسليل سمودريتش بعد منعها السابق لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير بسبب ترويجهما لضم الضفة وتقويض السلطة الفلسطينية. كما فرضت 6 دول وهي فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة ضد مستوطنين وكيانات تروج للعنف. وبادرت بريطانيا بخطة عمل تستهدف شبكات تمويل المستوطنين، بينما فرضت كندا وأستراليا ونيوزيلندا قيودا مالية وقوائم سوداء شملت بن كفير وسمودريتش. بالإضافة إلى ذلك، فتحت فرنسا تحقيقا في جرائم حرب محتملة، وأعلنت إيطاليا فتح تحقيق ضد بن كفير لإهانته مدنيين إيطاليين، وهو ما رد عليه الأخير بوصف إيطاليا ببلد المنافقين، الأمر الذي أدانته روما بشدة. وعلى الصعيد الاقتصادي والثقافي، طالت المقاطعات استثمارات كبرى كإجراءات صندوق الثروة النرويجي بسبب استثماراته في شركات إسرائيلية وقائمة الأمم المتحدة السوداء للشركات العاملة خلف الخط الأحمر. وامتدت العزلة لتشمل استبعاد مواطنين إسرائيليين في الخارج ورفض فنانين تقديم عروضهم ومنع ترجمة الكتب للعبرية، فضلا عن حملات طرد إسرائيل من مسابقة يوروفيجن والفيفا. أفادت تقارير مؤشرات تغيير المناخ العالمي الذي أعده أكثر من 70 عالما من 56 مؤسسة في 17 دولة، ونشر في مجلة Earth System Science Data، بأن نظام المناخ يستمر في الارتفاع السريع. وفقا للتقرير الصادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ C3S التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، فقد بلغ ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة في عام 2025 مقارنة بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية، ومسجلا أعلى معدل احترار قياسي، مؤكدا أن عام 2025 هو ثالث أكثر الأعوام دفئا في التاريخ. وبناء على هذا التسارع، يتوقع العلماء تجاوز عتبة الدرجة ونصف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ خلال 4 سنوات تقريبا، مما يستدعي زيادة جهود الدول في إزالة الكربون بحلول عام 2030. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية ليشار تدعى كيربتشوك، أي السكين الحاد.

أيوة جديدة تقود دفة الأمور ونقاط التحول في سلسلة التوريد العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتناول موضوع كيف تتحول خطوط إنتاج المصانع والمواد الخام الأساسية والرقائق الإلكترونية وتقنيات البطاريات التي تغذي هذه الخطوط إلى رقعة شطرنج جديدة في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد صناعة السيارات مجرد إنجاز هندسي ميكانيكي فحسب، بل أصبحت رمزاً للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية للدول وفئة أصول استراتيجية تضم أكثر نقاط الضعف حساسية في التجارة العالمية. وعليه فإننا سنناقش هذا الأسبوع الآثار الجيوسياسية للتحول الكبير في صناعة السيارات وأسس بنية سلسلة التوريد الجديدة. مستمعينا الأعزاء، بينما يسعى عالم السيارات إلى تجاوز آثار جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية اللاحقة، برز تحد كبير يهز الإنتاج بشدة، وهو التصدعات الهيكلية في سلاسل التوريد. ففي الماضي كانت قيمة السيارة تحدد بسعة محركها وجودتها الميكانيكية، أما اليوم فنحن نمتلك ما يمكن وصفه بأجهزة كمبيوتر متنقلة، فقد أصبحت البرمجيات وأجهزة الاستشعار وخاصة رقائق أشباه الموصلات الدقيقة بمثابة القلب النابض لصناعة السيارات. وبدأت شبكات التوريد التي أضعفها الفيروس والاختناقات اللوجستية تنجرف تبعا إلى الأزمات العالمية. إذن ما هو حجم هذا المناخ الاستثماري والإنتاجي الجديد؟ وما هي أنواع الاضطرابات التي ينطوي عليها؟ الأرقام والتطورات لافتة للنظر. فقد اضطرت شركات التصنيع العملاقة التي كانت تتخلص سابقا من تكاليف المخزون بفضل فلسفة الإنتاج في الوقت المناسب إلى إيقاف الإنتاج لأسابيع بسبب تعطل حلقة واحدة في سلسلة التوريد. وعند دراسة اضطرابات سلسلة التوريد في صناعة السيارات على المستوى العالمي، تبرز أزمة نقص أشباه الموصلات التي تفاقمت بفعل التحول الرقمي السريع للسيارات. وقد أدى انقطاع امدادات الرقائق التي تعتمد على مراكز إنتاج رئيسية مثل تايوان وكوريا الجنوبية إلى خسائر إنتاجية تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، أدت مشاكل الخدمات اللوجستية وأمن الممرات الناجمة عن التوترات في قناة السويس واضطرابات طرق التجارة البحرية إلى مضاعفة أوقات تسليم قطع الغيار، مما أدى إلى تعطيل جداول عمل المصانع. أما الجانب الآخر لما جاء، فإن هناك نزعة قومية للمواد الخام على المعادن الأساسية لانتقال صناعة السيارات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، وعليه فإن هذه القيود العالمية تدفع المصنعين إلى القيام بالبحث الدؤوب عن موارد جديدة. فبينما كانت ملكية الصناعة وسيطرتها تتركز في مراكز تقليدية مثل ديترويت وشتوتغارت وطوكيو، نشهد اليوم تحولا

جغرافيا وطبقيا ملحوظا. وهذا النظام البيئي الجديد الذي تقوده النخب العالمية وعمالقة التكنولوجيا هو جوهر صراع واسع النطاق على النفوذ، يمتد من أندية كرة القدم إلى خطوط الكهرباء. أعزائي المستمعين، يعد رأس المال الآسيوي ولا سيما احتكار الصين للمواد الخام الفاعل الأقوى ومركز الثقل الجيواقتصادي الأبرز في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد مرارا وتكرارا في برنامجنا الجيواقتصادي، فإن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من موارد الطبيعية وقدرتها الإنتاجية التكنولوجية إلى مناطق نفوذ تستخدم التحول الأخضر كركائز دبلوماسية. ففي إنتاج البطاريات وهي أغلى مكونات السيارات الكهربائية، تسيطر الصين على سلسلة الإنتاج بأكملها تقريبا، بدءا من تكرير المواد الخام وصولا إلى إنتاج الخلايا. إلا أن لهذه العملة جانبا مظلما، فعندما تواجه الدول الغربية خطر فقدان ريادتها الصناعية، تبدأ في بناء جدران حمائية، وتعد حزم التحفيز الأمريكية الضخمة وقانون خفض التضخم والتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية الصناعي خير دليل ملموس على ذلك. فهذا عصر يشبه بعصر سيادة البطاريات وأمن الإمدادات، وكما ناقشناه سابقا في سياق سيادة الذكاء الاصطناعي أو سيادة الاستثمار في كرة القدم. وتسعى الدول الآن إلى السيطرة ليس فقط على الحدود أو ممرات الطاقة، بل أيضا على البنية التحتية للنقل التي تعد الشريان الرئيسي للثقافة الشعبية العالمية والحياة اليومية. مستمعينا الأعزاء، لا تقتصر الرياح الحمائية ورغبة السيطرة هذه على منطقة المحيط الهادئ فحسب، بل نشهد أيضا تحركات جيواقتصادية مثيرة للاهتمام واتجاهات نحو التكتلات الأقليمية داخل أوروبا. وأن منطق الإنتاج من حيث التكلفة الأرخص الذي فرضته العولمة يفسح المجال أمام نهج التوريد من مناطق صديقة، أو التوريد من مناطق قريبة، أي التوريد من مناطق جغرافية آمنة وصديقة. وتقوم الشركات الآن بتحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى مناطق أقرب من حيث المنطقة الجغرافية والأقل عرضة للمخاطر السياسية. ويشهد قطاع صناعة السيارات العالمي تحولا من نموذج لوجستي يركز على الإنتاجية إلى نموذج جيواقتصادي جديد يركز على السلامة والمتانة. ومع ذلك ينطوي هذا النمو الهائل والسريع على مخاطر مالية وهيكلية جسيمة. فالهيئات التنظيمية والمصنعين الذين يعملون لسنوات طويلة وفق نهج السوق والتجارة الحرة يواجهون الآن تبعات هذه الزيادات غير المنضبطة في التكاليف والحظر، كما يخشى هنا من خطر العدوى المالية. فإذا توقف مصنع بطاريات أو مورد الرقائق الإلكترونية الرئيسي عن العمل بسبب أزمة جيوسياسية، فقد يحدث ذلك سلسلة من ردود الفعل تؤدي إلى إغلاق العشرات من مصانع السيارات والآلاف من المصانع التابعة لها في جميع أنحاء العالم. كما ينذر التحول المفاجئ في هذا القطاع بخطر التعرض لإفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة التي تنتج قطع الغيار المحركات التقليدية والتي لا تستطيع التكيف مع هذا التحول، وبالتالي قد تؤدي إلى بطالة جماعية. إذن ما مدى استدامة وموثوقية استراتيجيات الاستثمار الجديدة هذه؟ في مجلتنا الجيواقتصادية يجب علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة. فالتكاليف الباهظة للاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة في الماضي

يكشف عن تغيرات الرقابة والعمى الاستراتيجي لدى عمالقة صناعة السيارات. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي متحمساً للغاية للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ومع ذلك لا يشعر المستهلكون والمجتمعات المحلية بالرضا التام عن التكاليف الباهظة والبنية التحتية غير الكافية التي نتجت عن هذا التحول المفاجئ. وتشعر بعض النقابات العمالية الراسخة وقادة العمل في أوروبا بقلق بالغ إزاء التحول السريع للإنتاج إلى مناطق جغرافية بعيدة أو إلى تكتلات برمجية حديثة التأسيس. ويعود ذلك إلى أنه على عكس الصناعة التقليدية لا تمثل مرافق الإنتاج بالنسبة لهذه المجموعات الاستثمارية التكنولوجية الجديدة إرثا للمجتمع أو مصدرا للتوظيف، بل هي أصول رقمية سيتم من خلالها تعظيم الأرباح والخروج منها عند حلول الوقت المناسب. مستمعينا الأفاضل، تناولنا اليوم كيف تحولت خطوط الإنتاج في المصانع الممتدة من المساحات الخضراء إلى الطرق إلى مختبر للجيواقتصاد الواسع النطاق، إذ لم تعد صناعة السيارات مقتصرة على قوة المحرك والراحة فحسب، بل أصبحت مزيجا من العناصر الأرضية النادرة وهيمنة البرمجيات والمناورات الدبلوماسية والحروب التجارية العالمية. وهذا التحول الجذري والاضطراب في سلسلة التوريد قد يؤدي إلى تقادم المؤسسات والقواعد الصناعية التقليدية. فإذا ما سيطرت مجموعة صغيرة من الشركات المصنعة للمواد الخام أو التكنولوجيا سيطرة كاملة على شبكات الرقائق والبطاريات العالمية، فلن تحدد قواعد اللعبة بعد الآن من قبل اقتصاد السوق الحر، بل من قبل هذه الاحتكارات والقوى المهيمنة التي تقف وراءها. وكما هو الحال مع المخاطر التي جلبها العصر النووي الرقمي، فقد خلق العالم الصناعي توازنات قوى جديدة ومواطن ضعف داخله. وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة للمؤسسة الإذاعة التركية TRT، متمنين للجميع مستقبل يتم فيه المزج بين التكنولوجيا والإنتاج ورأس المال مع القيم الأخلاقية والاستدامة الدائمة. وحتى نلتقي في الحلقات القادمة أترككم في رعاية الله وحفظه. الأجندة الجيواقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن زعيم صوفي تركي قادم من خراسان إلى مقدونيا، بير محمد حياتي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور

بخارى مركز العلم العريق في آسيا الوسطى، وبدأ تعليمه في بخارى وواصله في أديرنة قبل أن يصل إلى سرز المركز الثقافي التركي البارز في تلك الفترة. وفي سرز تتلمذ على يد بير حسين أفندي أحد شيوخ طريقة حلوتي، وأكمل تدريبه الروحي وحصل على إجازته. وهكذا بصفته درويشا تركيا انتسب إلى طريقة حلوتي، انطلق في رحلة بهوية امتزجت فيها هوية الأناضول وروم آلي. بعد مغادرة سرز زار بير محمد حياتي أولا مدينة كرجوة أو كيتشاو في مقدونيا، وبعد إقامة قصيرة فتح قلوب الناس واستقر في أهري وجهته الأخيرة. وفي مدينة أهري التاريخية الواقعة في داخل حدود مقدونيا الشمالية أنشأ تكية حياتية المجاورة لمسجد زين العابدين باشا، المعروف أيضا اليوم باسم تكية المسجد. وكانت هذه التكية أول درجاه لحلوتية أنشئت في أهري، ولا تزال إلى جانب المسجد المجاور لها تحظى بأهمية بالغة لدى جماعة طريقة حلوتي في مقدونيا حتى يومنا هذا. وأصبحت تكية حلوتي حياتية في أهري التي ارتقت إلى مرتبة أستانة مقرا لفرع حياتية التابع لفرع رمضانية. وبفضل الفهم المتسامح للسام الذي غرسه الدراويش الاتراك نشأ مستوى عال من الانسجام في البلقان، حيث تعايشت مختلف الأديان. وفي هذا المناخ نقل حضرة بير حياتي الحكمة التي ورثها من آسيا الوسطى إلى البلقان، فأوصل إلى شريحة واسعة من الناس من خلال الذكر والفكر والخدمة والمحبة التي ساغتها ثقافة التكايا. وأسس الخلفاء الذين ساروا على خطاه تكايا ليس فقط في أهري بل في مدن مختلفة، من كرجوة إلى ستروغا ومن سكوبي إلى مناصر. ويقال إن بير محمد حياتي قضى بعض الوقت في غزة في كرجوة محطته الأولى مسجد إسحاق بك، وبفضل أحمد أفندي الذي التقى به هناك حول هذا المسجد لاحقا إلى تكية بابا حياتي التي تعمل وفقا لطريقة حلوتي. إن هذه التكية التي أنشئت بجوار طريق حضرة حياتي دربت العديد من الخلفاء على مر الأجيال. وهذه التكية التي حالت دون انقراض الحياة الصوفية في البلقان حتى بعد سقوط الإمبراطورية التركية لا تزال قائمة حتى اليوم شاهدا حيا على التراث التركي الإسلامي في شمال مقدونيا. أثر حضرة بير محمد حياتي بملابسه البسيطة ظاهريا ونمط حياته المتواضع موقفا يذكرنا بحركة ملامي، وقد لاغى نهج ملامي الذي يهذب الروح بممارسات زهدية سرية وينصح بحياة خالية من التباهي صدى في شخصيته. وفي هذا الصدد كان حضرة حياتي قدوة لمن اعتنقوا المبدأ الصوفي القائل تقدير الذات لا للعامة بل لله، علاوة على ذلك وتماشيا مع التقليد الصوفي التركي اتخذ من حب أهل البيت والتسامح شعارا له. كان بير محمد حياتي يحظى باحترام دوائر متنوعة كواحد من هذه الشخصيات التي تربط بين الناس، وكانت الأذكار والأحاديث التي تليت في درجاهه في جوهرها حب الله وحب أهل البيت. ويزور قبره اليوم إلى جانب مقابر بابوات وددهات العديدة في مقدونيا أشخاص من ديانات مختلفة ويقدمون رسالة الوحدة والأخوة. ولقد توحدت المجتمعات المسلمة التي عاشت بسلام معا لقرون في البلقان حول هذه القيم المشتركة. وهنا بالتحديد في ذاكراتنا الثقافية يلعب إرث بير محمد حياتي دورا موحدا، وإن إرث التسامح والحكم الذي تركه وراءه يشبه خيطا
خفيا يربط القلوب

معا اليوم في كل من الأناضول والبلقان. إن أولئك الذين يطؤون في هدوء عند قبره في الواقع يلتقون بنفس روحية تأتي من قرون مضت، ولا يزال بير محمد حياتي يعيش في قلوبنا كبرعم نادر ازدهر في حديقة الورود للصوفية التركية الإسلامية في البلقان. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

أعزائي المستمعين، بهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بثنا في الفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم في الفترة المسائية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 11 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع للشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يشارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في مركز بيشتبل المؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي، وجاءت العناوين الرئيسية من كلمة أردوغان على النحو التالي: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر الذي ينظم هذا العام لأول مرة. أتمنى أن تكون الذكرى السنوية 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر وسيلة للخير للبشرية جمعاء، وأتمنى بخالص الشكر لجميع مواطنين الذين يمدون الهلال الأحمر بدمائهم وأرواحهم ويمنحونه الحياة. جزا الله خيرا جميع أصدقائنا من مختلف أنحاء العالم الذين تخفق قلوبهم معنا. أيا كانت صفحة التاريخ التي تفتحونها، فأنكم ستجدون الشفقة والتضامن والأخلاق والرحمة في الأجزاء التي يتواجد فيها الشعب التركي. هذا هو جوهر وعجين لطينتنا، إنها القيم التي تبنيناها طوال قرون، حيث قدمنا كأمة أروع الأمثلة للإنسانية. الهلال الأحمر لم يحفر في قلوب إخواننا في جغرافيتنا الوجدانية فحسب، بل حفر أيضا في عقولهم وذاكرتهم. الهلال الأحمر هو مصدر فخر لبلدنا ووثيقة هوية لحضارتنا. الهلال الأحمر مرة أخرى إذ يواصل نشاطه اليوم بنجاح، بدءا من إدارة الكوارث إلى خدمات الدعم، ومن الدراسات التعليمية إلى أنشطة مثل الإيواء والتغذية. أدلى وزير الخارجية هاكان فيدان بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيليسيلافا بيتروفا تشاموفا في العاصمة البلغارية صوفيا، وفيما يتعلق بالتوتر الأخير بين واشنطن وطهران، قال فيدان: ننصح الأطراف بوقف الهجمات المتبادلة فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات لإتمام النص الذي شارفوا على الانتهاء منه، محذرا من أن الهجمات المتبادلة المستمرة منذ يومين تحمل خطر التصعيد الشامل الذي لم يفيد أحدا. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد فيدان أن الشراكة الاستراتيجية مع جارة بلغاريا تعود بالنفع على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 8.4 مليار يورو في عام 2025. وأعلن الوزير أن شركة النفط التركية ستبدأ هذا العام عمليات تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في حقل خان تريفيل الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا. كما تم تأكيد الإدارة المشتركة لإنشاء بوابة حدودية جديدة شمال معبر كابيكولي لتخفيف حدة الزحام وتعزيز الروابط اللوجستية. وفي الملفات الإقليمية، أشار فيدان إلى مواصلة العمل في مكافحة التهديدات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، وشدد على أن الضمان طويل الأمد لأمن البحر الأسود يكمن في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والوصول إلى سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي، مؤكدا استمرار مهام مجموعة العمل الثلاثية لمكافحة الألغام في البحر الأسود التي أسستها تركيا وبلغاريا ورومانيا. واختتم فيدان بالإشارة إلى الاستقرار السياسي الحالي في بلغاريا، وأنه يمثل فرصة كبيرة لتحويل المشاريع المشتركة لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية إلى واقع ملموس بشكل أسرع. أدلى رئيس البرلمان التركي نعمان كورتلموش بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الجمعية الوطنية الزامبية نيلي موتي، وردا على اتهامات رئيس الوزراء نتنياهو الموجهة لرئيس الجمهورية أردوغان. قال كورتلموش إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الملطخة يده بالدماء ليس لها أي قيمة ولا تحمل أدنى وزن في الرأي العالمي، مؤكدا إعادة هذه الاتهامات بالكامل إلى قائلها، ومعلنا من تحت قبة البرلمان أنه لا قيمة دولية لكلام مجرم إبادة جماعية. وأوضح كورتلموش أن تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان ضد السياسات التوسعية الإسرائيلية في المنطقة جاءت في مكانها تماما وبشكل عادل، وتهدف كليا لحماية المصالح الوطنية لتركيا وردع أي خطوات عدوانية أو سيئة نية محتملة ضدها، وشدد على أن نتنياهو المسؤول عن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية والذي يده ملطختان بدماء المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء لا يملك كلمة واحدة ليقولها ضد السياسة التي تتبعها تركيا.
واختتم رئيس البرلمان بتأكيد وقوف 86 مليون مواطن تركي خلف موقف رئيس الجمهورية أردوغان، مشيرا إلى أن مجلس الأمة التركي الكبير وجميع مؤسسات الدولة سيواصلون الوقوف ضد التوسع الإسرائيلي وجرائم هذه العصابة الملطخة بالدماء كمسؤولية تاريخية وإنسانية. وأعرب عن ثقته بأن نتنياهو وفريقه المحكوم عليهم بالفعل في الضمير الإنساني سيحاسبون ويدانون حتما أمام المحاكم الدولية. استخدم رئيس دائرة الاقتصاد برهان الدين دوران في رسالته التي نشرها بمناسبة الذكرى السنوية 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر التركي العبارة التالية: الهلال الأحمر التركي الذي يقف إلى جانب الإنسانية في الحرب والكوارث وفي كل مكان تبرز فيه الحاجة، ليس مجرد منظمة تقدم المساعدة فحسب، بل هو في الوقت نفسه حركة خيرية كبرى تمثل ضمير أمتنا العزيزة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية المتكررة الموجهة نحو البلاد، مشيرة إلى أن الأفعال المذكورة تعني تقويض الجهود الرامية إلى خفض حدة التوترات في المنطقة. إذ أفاد البيان الصادر عن الوزارة بأن تكرار الهجمات الإيرانية يعكس نهجا ممنهجا وعدوانيا لن تتسامح معه الكويت أبدا ولن تتغاضى عنه. وجاء في البيان العبارات التالية: تشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتأتي بمعنى تقويض الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر في المنطقة. وجدد البيان تأكيد البلاد على احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشأتها الحيوية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت في الليل أنها بدأت هجمات استهدفت العديد من الأهداف في إيران بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بعض القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية. أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه موجة عارمة من العزلة الدولية لتصبح الدولة الأكثر تعرضاً للمقاطعة في العالم، وذلك بسبب تصاعد أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حربها في قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023. ووصفت الصحيفة بأن الضغوط المتزايدة من عدة دول ومنظمات حركة المقاطعة على أنها تسونامي من العقوبات الدولية وقيود الاستثمار التي استهدفت وزراء إسرائيليين ومستوطنين ومؤسسات مقربة منهم. وشملت العقوبات حظر دخول وزراء متطرفين إلى عدة دول، حيث انضمت فرنسا مؤخرا لمنع وزير المالية بتسلئيل سمودريتش بعد منعها السابق لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير بسبب ترويجهما لضم الضفة وتقويض السلطة الفلسطينية. كما فرضت 6 دول وهي فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة ضد مستوطنين وكيانات تروج للعنف. وبادرت بريطانيا بخطة عمل تستهدف شبكات تمويل المستوطنين، بينما فرضت كندا وأستراليا ونيوزيلندا قيودا مالية وقوائم سوداء شملت بن كفير وسمودريتش. بالإضافة إلى ذلك، فتحت فرنسا تحقيقا في جرائم حرب محتملة، وأعلنت إيطاليا فتح تحقيق ضد بن كفير لإهانته مدنيين إيطاليين، وهو ما رد عليه الأخير بوصف

تصف إيطاليا ببلد المنافقين، الأمر الذي أدانته روما بشدة. وعلى الصعيد الاقتصادي والثقافي، طالت المقاطعات استثمارات كبرى كإجراءات صندوق الثروة النرويجي بسبب استثمارات

أعده أكثر من 70 عالما من 56 مؤسسة في 17 دولة، ونشر في مجلة Earth System Science Data بأن نظام المناخ يستمر في الارتفاع السريع. وفقا للتقرير الصادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ C3S التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، فقد بلغ ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن الأنشطة البشرية 1.37 درجة في عام 2025 مقارنة بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية، ومسجلا أعلى معدل احترار قياسي، مؤكدا أن عام 2025 هو ثالث أكثر الأعوام دفئا في التاريخ. وبناء على هذا التسارع، يتوقع العلماء تجاوز عتبة الدرجة ونصف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ خلال 4 سنوات تقريبا، مما يستدعي زيادة جهود الدول في إزالة الكربون بحلول عام 2030. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية ليشار تدعى كيربتشوك، أي السكين الحاد.

قوى جديدة تقود دفة الأمور والنقاط التحول في سلسلة التوريد العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتناول موضوع كيف تتحول خطوط إنتاج المصانع والمواد الخام الأساسية والرقائق الإلكترونية وتقنيات البطاريات التي تغذي هذه الخطوط إلى رقعة شطرنج جديدة في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد صناعة السيارات مجرد إنجاز هندسي ميكانيكي فحسب، بل أصبحت رمزا للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية للدول وفئة أصول استراتيجية تضم أكثر نقاط الضعف حساسية في التجارة العالمية. وعليه فإننا سنناقش هذا الأسبوع الآثار الجيوسياسية للتحول الكبير في صناعة السيارات وأسس بنية سلسلة التوريد الجديدة. مستمعينا الأعزاء، بينما يسعى عالم السيارات إلى تجاوز آثار جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية اللاحقة، برز تحد كبير يهز الإنتاج بشدة، وهو التصدعات الهيكلية في سلاسل التوريد. ففي الماضي كانت قيمة السيارة تحدد بسعة محركها وجودتها الميكانيكية، أما اليوم فنحن نمتلك ما يمكن وصفه بأجهزة كمبيوتر متنقلة. فقد أصبحت البرمجيات وأجهزة الاستشعار وخاصة الرقائق أشباه الموصلات الدقيقة بمثابة القلب النابض لصناعة السيارات. وبدأت شبكات التوريد التي أضعافها الفيروس والاختناقات اللوجستية تنجرف تبعا إلى الأزمات العالمية. إذن ما هو

حجم هذا المناخ الاستثماري والإنتاجي الجديد، وما هي أنواع الاضطرابات التي ينطوي عليها؟ الأرقام والتطورات لافتة للنظر. فقد اضطرت شركات التصنيع العملاقة التي كانت تتخلص سابقا من تكاليف المخزون بفضل فلسفة الإنتاج في الوقت المناسب إلى إيقاف الإنتاج لأسابيع بسبب تعطل حلقة واحدة في سلسلة التوريد. وعند دراسة اضطرابات سلسلة التوريد في صناعة السيارات على المستوى العالمي، تبرز أزمة نقص أشباه الموصلات التي تفاقمت بفعل التحول الرقمي السريع للسيارات. وقد أدى انقطاع امدادات الرقائق التي تعتمد على مراكز إنتاج رئيسية مثل تايوان وكوريا الجنوبية إلى خسائر إنتاجية تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، أدت مشاكل الخدمات اللوجستية وأمن الممرات الناجمة عن التوترات في قناة السويس واضطرابات طرق التجارة البحرية إلى مضاعفة أوقات تسليم قطع الغيار، مما أدى إلى تعطيل جداول عمل المصانع. أما الجانب الآخر لما جاء، فإن هناك نزعة قومية للمواد الخام على المعادن الأساسية لانتقال صناعة السيارات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، وعليه فإن هذه القيود العالمية تدفع المصنعين إلى القيام بالبحث الدؤوب عن موارد جديدة. فبينما كانت ملكية الصناعة وسيطرتها تتركز في مراكز تقليدية مثل ديترويت وشتوتغارت وطوكيو، نشهد اليوم تحولا جغرافيا وطبقيا ملحوظا. وهذا النظام البيئي الجديد الذي تقوده النخب العالمية وعمالقة التكنولوجيا هو جوهر صراع واسع النطاق على النفوذ، يمتد من أندية كرة القدم إلى خطوط الكهرباء. أعزائي المستمعين، يعد رأس المال الآسيوي ولا سيما احتكار الصيني للمواد الخام الفاعل الأقوى ومركز الثقل الجيواقتصادي الأبرز في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد مرارا وتكرارا في برنامجنا الجيواقتصادي، فإن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من موارد الطبيعية وقدرتها الإنتاجية التكنولوجية إلى مناطق نفوذ تستخدم التحول الأخضر كركائز دبلوماسية. ففي إنتاج البطاريات وهي أغلى مكونات السيارات الكهربائية، تسيطر الصين على سلسلة الإنتاج بأكملها تقريبا، بدءا من تكرير المواد الخام وصولا إلى إنتاج الخلايا. إلا أن لهذه العملة جانبا مظلما، فعندما تواجه الدول الغربية خطر فقدان ريادتها الصناعية، تبدأ في بناء جدران حمائية. وتعد حزم التحفيز الأمريكية الضخمة وقانون خفض التضخم والتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية الصناعي خير دليل ملموس على ذلك. فهذا عصر يشبه بعصر سيادة البطاريات وأمن الإمدادات، وكما ناقشناه سابقا في سياق سيادة الذكاء الاصطناعي أو سيادة الاستثمار في كرة القدم. وتسعى الدول الآن إلى السيطرة ليس فقط على الحدود أو ممرات الطاقة، بل أيضا على البنية التحتية للنقل التي تعد الشريان الرئيسي للثقافة الشعبية العالمية والحياة اليومية. مستمعينا الأعزاء، لا تقتصر الرياح الحمائية ورغبة السيطرة هذه على منطقة المحيط الهادئ فحسب، بل نشهد أيضا تحركات جيواقتصادية مثيرة للاهتمام واتجاهات نحو التكتلات الأقليمية داخل أوروبا. وأن منطق الإنتاج من حيث التكلفة الأرخص الذي فرضته العولمة يفسح المجال أمام نهج التوريد من مناطق صديقة أو التوريد من مناطق قريبة، أي التوريد من مناطق جغرافية آمنة وصديقة. وتقوم الشركات الآن بتحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى مناطق أقرب من حيث المنطقة الجغرافية والأقل عرضة
للمخاطر السياسية. ويشهد قطاع صناعة السيارات العالمي تحولا من نموذج لوجستي يركز على الإنتاجية إلى نموذج جيواقتصادي جديد يركز على السلامة والمتانة. ومع ذلك ينطوي هذا النمو الهائل والسريع على مخاطر مالية وهيكلية جسيمة، فالهيئات التنظيمية والمصنعين الذين يعملون لسنوات طويلة وفق نهج السوق والتجارة الحرة يواجهون الآن تبعات هذه الزيادات غير المنضبطة في التكاليف والحظر، كما يخشى هنا من خطر العدوى المالية، فإذا توقف مصنع بطاريات أو مورد الرقائق الإلكترونية الرئيسي عن العمل بسبب أزمة جيوسياسية فقد يحدث ذلك سلسلة من ردود الفعل تؤدي إلى إغلاق العشرات من مصانع السيارات والآلاف من المصانع التابعة لها في جميع أنحاء العالم. كما ينذر التحول المفاجئ في هذا القطاع بخطر التعرض لإفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة التي تنتج قطع الغيار المحركات التقليدية والتي لا تستطيع التكيف مع هذا التحول، وبالتالي قد تؤدي إلى بطالة جماعية. إذن ما مدى استدامة وموثوقية استراتيجيات الاستثمار الجديدة هذه؟ في مجلتنا الجيواقتصادية يجب علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة، فالتكاليف الباهظة للاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة في الماضي تكشف عن ثغرات الرقابة والعمى الاستراتيجي لدى عمالقة صناعة السيارات. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي متحمسا للغاية للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ومع ذلك لا يشعر المستهلكون والمجتمعات المحلية بالرضا التام عن التكاليف الباهظة والبنية التحتية غير الكافية التي نتجت عن هذا التحول المفاجئ. وتشعر بعض النقابات العمالية الراسخة وقادة العمل في أوروبا بقلق بالغ إزاء التحول السريع للإنتاج إلى مناطق جغرافية بعيدة أو إلى تكتلات برمجية حديثة التأسيس. ويعود ذلك إلى أنه على عكس الصناعة التقليدية لا تمثل مرافق الإنتاج بالنسبة لهذه المجموعات الاستثمارية التكنولوجية الجديدة إرثا للمجتمع أو مصدرا للتوظيف، بل هي أصول رقمية سيتم من خلالها تعظيم الأرباح والخروج منها عند حلول الوقت المناسب. مستمعينا الأفاضل، تناولنا اليوم كيف تحولت خطوط الإنتاج في المصانع الممتدة من المساحات الخضراء إلى الطرق إلى مختبر للجيواقتصاد الواسع النطاق، إذ لم تعد صناعة السيارات مقتصرة على قوة المحرك والراحة فحسب، بل أصبحت مزيجا من العناصر الأرضية النادرة وهيمنة البرمجيات والمناورات الدبلوماسية والحروب التجارية العالمية. وهذا التحول الجذري والاضطراب في سلسلة التوريد قد يؤدي إلى تقادم المؤسسات والقواعد الصناعية التقليدية، فإذا ما سيطرت مجموعة صغيرة من الشركات المصنعة للمواد الخام أو التكنولوجيا سيطرة كاملة على شبكات الرقائق والبطاريات العالمية فلن تحدد قواعد اللعبة بعد الآن من قبل اقتصاد السوق الحر، بل من قبل هذه الاحتكارات والقوى المهيمنة التي تقف وراءها. وكما هو الحال مع المخاطر التي جلبها العصر النووي الرقمي، فقد خلق العالم الصناعي توازنات قوى جديدة ومواطن ضعف داخله. وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة للمؤسسة الإذاعة التركية TRT، متمنين للجميع مستقبل يتم فيه المزج بين التكنولوجيا والإنتاج ورأس المال مع القيم الأخلاقية والاستدامة الدائمة. وحتى نلتقي في الحلقات القادمة أترككم
في رعاية الله وحفظه. الأجندة الجيوقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن زعيم صوفي تركي قادم من خراسان إلى مقدونيا، بير محمد حياتي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان حضرت بير محمد حياتي زعيما صوفيا بارزا وضع بصمة روحية في بلاد الرومالي. ولد بير محمد حياتي الذي تميز بهويته التركية في بخارى مركز العلم العريق في آسيا الوسطى، وبدأ تعليمه في بخارى وواصله في أدرنة قبل أن يصل إلى سرز المركز الثقافي التركي البارز في تلك الفترة. وفي سرز تتلمذ على يد بير حسين أفندي أحد شيوخ طريقة حلوتي، وأكمل تدريبه الروحي وحصل على إجازته. وهكذا بصفته درويشا تركيا انتسب إلى طريقة حلوتي، انطلق في رحلة بهوية امتزجت فيها هوية الأناضول والرومالي. بعد مغادرة سرز زار بير محمد حياتي أولا مدينة كرجوة أو كيتشاو في مقدونيا، وبعد إقامة قصيرة فتح قلوب الناس واستقر في أهري وجهته الأخيرة. وفي مدينة أهري التاريخية الواقعة في داخل حدود مقدونيا الشمالية أنشأ تكية حياتية المجاورة لمسجد زين العابدين باشا، المعروف أيضا اليوم باسم تكية المسجد. وكانت هذه التكية أول درجاه لحلوتية أنشئت في أهري، ولا تزال إلى جانب المسجد المجاور لها تحظى بأهمية بالغة لدى جماعة طريقة حلوتي في مقدونيا حتى يومنا هذا. وأصبحت تكية حلوتي حياتية في أهري التي ارتقت إلى مرتبة أستانة مقرا لفرع حياتية التابع لفرع رمضانية. وبفضل الفهم المتسامح للسام الذي غرسه الدراويش الأتراك نشأ مستوى عال من الانسجام في البلقان، حيث تعايشت مختلف الأديان. وفي هذا المناخ نقل حضرة بير حياتي الحكمة التي ورثها من آسيا الوسطى إلى البلقان، فأوصل إلى شريحة واسعة من الناس من خلال الذكر والفكر والخدمة والمحبة التي ساغتها ثقافة التكايا. وأسس الخلفاء الذين ساروا على خطاه تكايا ليس فقط في أهري بل في مدن مختلفة، من كرجوة إلى ستروغا ومن سكوبي إلى مناص.

مصر. ويقال إن بير محمد حياتي قضى بعض الوقت في غزة في كرجوة محطته الأولى مسجد إسحاق بك، وبفضل أحمد أفندي الذي التقى به هناك حول هذا المسجد لاحقا إلى تكية بابا حياتي التي تعمل وفقا لطريقة حلوتي. إن هذه التكية التي أُشيت بجوار طريق حضرة حياتي دربت العديد من الخلفاء على مر الأجيال، وهذه التكية التي حالت دون انقراض الحياة الصوفية في البلقان حتى بعد سقوط الإمبراطورية التركية لا تزال قائمة حتى اليوم شاهدا حيا على التراث التركي الإسلامي في شمال مقدونيا. أثر حضرة بير محمد حياتي بملابسه البسيطة ظاهريا ونمط حياته المتواضع موقفا يذكرنا بحركة ملامي، وقد لاغى نهج ملامي الذي يهذب الروح بممارسات زهدية سرية وينصح بحياة خالية من التباهي صدى في شخصيته. وفي هذا الصدد كان حضرة حياتي قدوة لمن اعتنقوا المبدأ الصوفي القائل تقدير الذات لا للعامة بل لله، علاوة على ذلك وتماشيا مع التقليد الصوفي التركي اتخذ من حب أهل البيت والتسامح شعارا له. كان بير محمد حياتي يحظى باحترام دوائر متنوعة كواحد من هذه الشخصيات التي تربط بين الناس، وكانت الأذكار والأحاديث التي تليت في درجاهه في جوهرها حب الله وحب أهل البيت. ويزور قبره اليوم إلى جانب مقابر بابوات وددهات العديدة في مقدونيا أشخاص من ديانات مختلفة ويقدمون رسالة الوحدة والأخوة. ولقد توحدت المجتمعات المسلمة التي عاشت بسلام معا لقرون في البلقان حول هذه القيم المشتركة. وهنا بالتحديد في ذاكرتنا الثقافية يلعب إرث بير محمد حياتي دورا موحدا، وإن إرث التسامح والحكم الذي تركه وراءه يشبه خيطا خفيا يربط القلوب معا اليوم في كل من الأناضول والبلقان. فإن أولئك الذين يطعون في هدوء عند قبره في الواقع يلتقون بنفس روحية تأتي من قرون مضت، ولا يزال بير محمد حياتي يعيش في قلوبنا كبرعم نادر ازدهر في حديقة الورود للصوفية التركية الإسلامية في البلقان. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

أعزائي المستمعين، بهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بثنا في الفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم في الفترة المسائية. لكم من جميع الذين سيروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.